الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن راباي إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى تفيء الولايات المتحدة بالتزامها وتغير سلوكها وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. ومن جهة أخرى جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على ما وصفه بسيطرة الولايات المتحدة على الممر المائي الحيوي وذلك بنشر صورة تظهر مضيق هرمز باعتباره جزءا جديدا من الأراضي الأمريكية. ولا يزال مضيق هرمز محور المواجهة المستمرة حيث تؤكد طهران أن الممر الحيوي مغلق وتحذر من اتخاذ إجراءات مضادة ضد حركة ناقلات النفط غير المصرح لها بالعبور. في باكستان رفع حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان دعوى إصدار ضد الحكومة بعد أن نقلت سلطات عمران خان إلى مستشفى حكومي بدلا من المنشأة الطبية الخاصة التي أمرت المحكمة العليا بنقله إليها. وقال المستشار القانوني لحزب حركة الإنصاف الباكستاني نعيم باند جوثا إن الدعوة تطالب باتخاذ إجراءات ضد رئيس الوزراء ووزير القانون ووزير الإعلام ومسؤولين حكوميين آخرين، كما تطالب بنقل عمران خان إلى المستشفى الخاص الذي حددته المحكمة لتلقي العلاج. وكانت هيئة مؤلفة من 3 قضاة قد أمرت يوم الثلاثاء الحكومة بنقل عمران خان من سجن أديالا إلى مستشفى شفاء الدولي الخاص في إسلام أباد خلال يومين لإجراء فحص طبي وذلك بعد تكرار إثارة المخاوف بشأن تدهور حالته الصحية. لكن المسؤولين نقلوه بدلا من ذلك يوم الجمعة إلى معهد باكستان للعلوم الطبية وهو مستشفى حكومي لإجراء فحص طبي قصير قبل إعادته للسجن. وفي غضون ذلك قالت شقيقة عمران خان عزمة خان التي حضرت الفحص الطبي في معهد باكستان للعلوم الطبية للصحفيين إن شقيقها تعرض للتعذيب بشكل متكرر داخل السجن. وفي الشهر الماضي أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بظروف احتجاز عمران خان وعدم حصوله على الرعاية الطبية المناسبة. وقال قادة حزب حركة الإنصاف الباكستانية أيضا إن الحادث سيزيد من الضغوط على الحكومة وسيعزز الاستعدادات للاحتجاج المقرر تنظيمه في 27 سبتمبر. اختتم بنجاح اجتماع وزراء الرياضة لدول مجموعة بريكس في فيساخا باتنام بولاية آندرا براديش باعتماد الإعلان المشترك لدول بريكس بشأن الرياضة بتوافق الآراء. وقد أسهم الاجتماع الذي عقد في إطار رئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026 في إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين دول المجموعة في مجال الرياضة مع التركيز على تنمية الشباب والشمول وتكنولوجيا الرياضة والتبادل الثقافي. ومن أبرز نتائج الاجتماع اقتراح إنشاء فريق عمل لدول بريكس معني بتكنولوجيا الرياضة بهدف تعزيز التعاون في مجالات علوم الرياضة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتحسين أداء الرياضيين. كما حظي اقتراح الهند بشأن عقد ملتقى بريكس لتصنيع المعدات الرياضية بدعم واسع. ومن المقترح عقد الملتقى الأول في أودايبور في نوفمبر من هذا العام ليكون منصة تجمع المصنعين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا ومؤسسات البحث لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار. وتتمثل مبادرة رئيسة أخرى في تنظيم دورة بريكس الاستعراضية للرياضات التقليدية والأصلية والمقترح إقامتها في أحمد أباد في أكتوبر. وستسلط الفعالية الضوء على التراث الرياضي الغني لدول بريكس وتعزز الروابط الثقافية والعلاقات بين شعوب هذه الدول. اختتم كازاخستان أول انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الجديد وحادي المجلس قورولتاي حيث بلغت نسبة الإقبال على التصويت 74.19%، فيما بدأت عملية فرز الأصوات عقب إجراء إصلاح شامل للنظام البرلماني في البلاد. وأغلقت جميع مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد لتنتهي بذلك أول انتخابات لاختيار أعضاء قورولتاي وهو البرلمان الجديد الذي أنشئ في إطار الإصلاح الدستوري الشامل الذي أجرته كازاخستان.
سيقوم وزير التجارة والصناعة بيوش غويل بزيارة إلى اليابان تستغرق 4 أيام اعتبار من اليوم وحتى 27 من هذا الشهر، تشمل طوكيو وناغويا وأوساكا، حيث سيقود أكبر وفد تجاري هندي على الإطلاق إلى اليابان، ويضم الوفد أكثر من 100

0: ممثل عن قطاع الأعمال، ويمثل قطاعات تتراوح بين التصنيع وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة والصلب، وصولا إلى قطاع السيارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والشركات الناشئة. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الزيارة تعكس حجم الطموحات التي يحملها البلدان تجاه شراكتهما الاستراتيجية والخاصة والعالمية، وتأتي في وقت تسعى فيه الهند واليابان إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بشكل كبير. وفي طوكيو سيعقد الوزير سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في التكتلات والشركات الصناعية اليابانية الكبرى التي طالما كانت الشريكة في مسيرة نمو الهند، إلى جانب اجتماع مائدة مستديرة مع اتحاد الأعمال الياباني كيدان رين، وهو الهيئة الرئيسة التي تمثل أكثر من 1500 شركة يابانية رائدة. كما سيجري السيد غويل محادثات ثنائية مع نظيره وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة أكازاوا ريوسي، وسيلتقي كبار أعضاء الحكومة والبرلمان اليابانيين إلى جانب التفاعل مع أفراد الجالية الهندية في اليابان. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

0: capacity available from ISRO, they make their rockets available to private companies to launch, like we saw for the OneWeb satellites or we saw for the Bluebird satellite. But that's still few and far between because our national requirements are very large.
1: To wind up today's discussion, Mr. Pallav, we'll like to know from you that finally, looking beyond National Space Day 2026, in your view, what are the areas India should focus on most to take its space capabilities to the next level, to be a part of globally competitive space ecosystem?
0: India has a very clear roadmap in front of us. Prime Minister Narendra Modi laid out a very clear roadmap going up to 2047, literally, for the Indian Space Research Organization, and already allocated 33,000 crore rupees. And the plan is to send an Indian rocket to space from Sriharikota on the Gaganyaan program, initially a Gaganyatri, and then to have by 2035 the Bharatiya Antariksh Station or the Indian Space Station. Today, only China is the only country which has its own independent space station. So India would join in a league which is very unique. And then the roadmap includes sending an Indian to the moon and bringing an Indian safely back to Earth. So the roadmap is quite clear, of which a lot of activities for R&D part will happen at the Indian Space Research Organization, and some of the repeat capabilities will go to the private sector because they are probably more keen on doing that. So we will see the ecosystem growing much larger. There's a new spaceport being made at Tamil Nadu, and the chairman of the promoter and regulator of space, Dr. Pawan Goenka, recently told me that the Tamil Nadu spaceport will be handed over to the private sector for its operations. So we are seeing a lot of activity in space, but our lives should become easier, and that is what should be the motto of any space activity. I see a very bright future for India's space ecosystem, but a lot of that is being enabled thanks to the visionary leadership of our Prime Minister, Sri Narendra Modi, who leads the charge on space from the front.
1: Mr. Pallav Bagla, thank you very much for sparing your valuable time and sharing such insightful thoughts with us.
0: Always a pleasure speaking to Akashvani.
2: You were listening to a discussion on National Space Day 2026, Advancing India's Space Ecosystem. The participants were Pallav Bagla, Senior Science Journalist, and Sarabjit Kaur, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى موجز الأنباء. سيشارك وزير الشؤون الخارجية إيس جايشنكر اليوم في موسكو في رئاسة الدورة 27 للجنة الحكومية المشتركة الهندية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي، إلى جانب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف. قالت إيران إن السفن التابعة للدول المصرح لها بالعبور في مضيق هرمز ستكون مطالبة من الآن فصاعدا بدفع رسوم خدمات إلى طهران. وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية إبراهيم رزاي أن الرسوم ستغطي مجموعة واسعة من الخدمات البحرية والبيئية واللوجستية. وذكرت هيئة الإذاعة الحكومية أن ذلك يأتي عقب إقرار خطة العمل الاستراتيجي لضمان أمن وتقدم مضيق هرمز بموجب المادة الثالثة. في باكستان، رفع حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان دعوى ازدراء ضد الحكومة بعد أن نقلت السلطات عمران خان إلى مستشفى حكومي بدلا من المنشأة الطبية الخاصة التي أمرت المحكمة العليا بنقله إليها. وقال المستشار القانوني لحزب حركة الإنصاف الباكستانية نعيم إن الدعوة تطالب باتخاذ إجراءات ضد رئيس الوزراء ووزير القانون ووزير الإعلام ومسؤولين حكوميين آخرين. اختتم بنجاح اجتماع أسر الرياضة لدول مجموعة بريكس في فيساخابتنم بولاية آندرا براديش باعتماد الإعلان المشترك لدول بريكس بشأن الرياضة بتوافق الآراء. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية. وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم أيها السادة برنامج سبوت لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول رفاهية الأقليات في الهند، وبعد هذا الحديث نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعة من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر يلتقي بالرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين ويناقش التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي والقمم المرتقبة رفيعة المستوى. مستشار الأمن القومي السيد أجيت دوفال يصل إلى بكين في

زيارة تستغرق يومين للمشاركة في الجولة الخامسة والعشرين من محادثات الممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود. وزير التجارة والصناعة الهندي سيد بيوش غويل يقول إن الهند تجري مفاوضات مع ما لا يقل عن 8 إلى 9 مجموعات ودول أخرى. السلطات الهندية تعيد 3 من أفراد العصابات الحاربين بعد إلقاء القبض عليهم في ماليزيا. وفي منافسات الكركيد في كولومبو، الهند تسجل 503 نقاط في الشوط الأول مقابل خسارة 9 فيكيت ضد سريلانكا في اليوم الثاني. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. التقى وزير الشؤون الخارجية الهندية الدكتور سوبرامانيوم جايشنكر بالرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم الاثنين، حيث تركزت المحادثات على التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي والتحذيرات للقمم رفيعة المستوى المرتقبة. من جانبه، سلط الدكتور جايشنكر الضوء على الشراكة القوية والمتنامية بين الهند والروسية، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والطاقة، ونقل تحيات رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي وسلم رسالة شخصية منه، موضحا بأن رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يتطلع إلى لقاء الرئيس الروسي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، وإلى الترحيب به في الهند لحضور قمة مجموعة بريكس. وأضاف أنه من المتوقع أن يعقد الدائمان قمتهما السنوية في وقت مناسب للطرفين، مؤكدا أن هذه التطورات تعكس صورة قوية للتعاون بين الهند وروسيا. وفي وقت سابق من اليوم، ترأس وزير الشؤون الخارجية بالاشتراك مع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتروف اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلم والتكنولوجي والثقافي في موسكو. وفي كلمة ألقاها خلال أحد الفعاليات، صرح الدكتور جايشنكر بأن الشراكة بين الهند والروسية أثبتت باستمرار قدرتها على الصمود والتكيف، علما بأن الدكتور جايشنكر وصل إلى موسكو يوم أمس في زيارة لروسيا تستغرق يومين، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية. وصل مستشار الأمن القومي الهندي السيد أجيت دوفل إلى بكين في زيارة تستغرق يومين، سيشارك خلالها في الجولة 25 من محادثات الممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود بين الهند والصين يوم غد الثلاثاء، وذلك مع وزير الخارجية والممثل الخاص الصيني وانغ يي، حيث ستركز المحادثات على قضية الحدود فضلا عن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، علما بأن الجانبين يعملان على تحقيق الاستقرار في العلاقات في أعقاب اشتباك وادي غالوان عام 2020 والمواجهة العسكرية في شرق لداخ. ويعد كل من السيد توفال وسيد وانغ يي الممثلين الخاصين المعينين ضمن آلية محادثات الحدود التي تم إنشاؤها عام 2003 لحل النزاع الحدودي بين الهند والصين. وقبيل هذه المحادثات، كان وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيوم جايشنكر قد أكد مجددا أن السلام والهدوء على طول المناطق الحدودية أمران أساسيان لقيام علاقات جيدة بين الهند والصين. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي سيد بيوش غويل بأن الهند تجري مفاوضات مع ما لا يقل عن 8 إلى 9 مجموعات ودول أخرى. يبلغ إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة 15 تريليون دولار إضافية، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع مائدة مستديرة أقد بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للأعمال اليابانية الهندية التابعة لغرفة التجارة والصناعة اليابانية والسفارة الهندية، حيث أوضح بأن اتفاقية التجارة الحرة التي تبرمها الهند ستغطي في نهاية المطاف نحو 75% من حركة التجارة العالمية، وستساهم في ترسيخ مكانة الهند كشريك موثوق به في سلاسل القيمة العالمية. وأشار إلى أن الهند تمتلك سوقا محليا ضخمة وتفتح أبوابها للعالم، مستشهدا بتوقيع 9 اتفاقيات للتجارة الحرة خلال السنوات الأربع الماضية. وأوضح أيضا بأن هذه الاتفاقيات 9 تشمل اقتصادات يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 60 تريليون دولار، وتضم 38 دولة متقدمة، لافتا إلى أن الاتفاقية التجارية السابقة التي شملت اليابان وكوريا ودول رابطة آسيان قد أتاحت الوصول إلى أسواق يبلغ ناتجها المحلي 10 تريليون دولار إضافية.
علما بأن

سيد غويال يجري حاليا زيارة لليابان تستغرق 4 أيام وذلك على رأس وفد تجاري يضم أكثر من 100 ممثل بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند واليابان. سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. أعادت السلطات الهندية 3 من أفراد العصابات الحاربين المرتبطين بعصابة بامبيها بعد إلقاء القبض عليهم في ماليزيا، حيث أفادت وزارة الداخلية من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم عيادة الرجال 3 وهم جاسبري سينغ وجاي سينغ وباوانديب سينغ إلى الهند، وتم إيداعهم رحل الحاجز الشرطي. ويواجه المتهمون تهما بالتورط في جرائم متعددة تشمل الابتذاذ والاتجار العابر للحدود بالأسلحة والمخدرات والتخطيط لهجوم بقنبلة يدوية في مدينة لوديانا تم إحباطه. من جانبه صرح وزير الداخلية سيد مشاب أن الأجهزة المعنية تحت قيادة رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي قد سهلت ترحيل 51 مجرما خطيرا مما يعكس الرؤية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الهند. شددت الهند على ضرورة توفير تمويل جولي متنوع وكاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لدعم استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف، مؤكدة أن استعادة الأراضي لا تعد تكلفة بل استثمارا في الغذاء والمياه والتنوع البيولوجي وسبل العيش والقدرة على الصمود على المدى الطويل. جاءت هذه التصريحات على لسان السيد بوبيندر يادف وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند خلال مشاركته في الحوار الوزاري حول الآليات المالية المبتكرة من أجل أراضي سليمة وقدرة على الصمود أمام الجفاف، وذلك ضمن أعمال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصهر المنعقدة في أولان باتور بمنغوليا. صرح ممثل الهند في مجموعة بريكس وأمين العلاقات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية الهندية سيد سودهاكر داليلا بأن رئاسة الهند للمجموعة تستند إلى نهج يتمحور حول الإنسان ويرتكز على مبدأ الإنسانية أولا، وذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأكاديمي 18 لمجموعة بريكس في مدينة لكنو، حيث أشار إلى أن الهند ركزت خلال فترة رئاستها للمجموعة على تعزيز المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موضحا بأنه تم تنظيم أكثر من 400 اجتماع فيما يقرب من 30 مدينة في أنحاء البلاد. وفي منافسات الكريكيت للرجال قادت المئات تسجيل 100 نقطة أو أكثر في جولة واحدة التي حققها كل من دروف جوريل وديفدوت باتيكال المنتخب الهندي لتسجيل مجموع ضخم بلغ 503 نقاط مقابل خسارة 9 وكيت إخراج 9 لاعبين مع إعلان الفريق انتهاء جولته، وذلك في الشوط الأول من المباراة ضد الفريق المضيف سريلانكا خلال اليوم الثاني من مباراة الاختبار الثانية والأخيرة في كولومبو والذي شهد اضطرابات بسبب الأمطار. وفي المقابل تعثر سريلانكا لتصبح النتيجة 8 نقاط مقابل خسارة ويكتين عند توقف اللعب، وذلك بعد أن نجح الرامي السري براسيت كريشنا وماناب سوثار في إخراج اللاعبين لاهيرو أودارا وبرابات جايا سوريا. وفي وقت سابق حطم ضارب الكرة الهندي النجم ريشاب بانت الرقم القياسي المسجل باسم القائد السابق ام اس دوني لأكبر عدد من النقاط في مباريات الاختبار يحققها حارس ويكيت هندي خارج الديار، إذ سجل بانت 63 نقطة بأداء هجومي مميز ليتجاوز الرقم دوني، وبذلك وصل رصيد بانت إلى 2534 نقطة كحارس ويكيت خارج الديار في مباريات الاختبار متخطيا رقم دوني البالغ 2496 نقطة.

0: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: الهند تستعد لرؤية أول علامة تجارية محلية قوية للهواتف المحمولة بحلول منتصف عام 2027. أخطرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية بإطلاق خطة تصنيع الهواتف المحمولة بميزانية قدرها 62,500 كرور روبية، وتهدف الخطة إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية من خلال توسيع نطاق الإنتاج وتعميق سلسلة توريد صناعة الهواتف المحمولة عبر زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز قدرات التصنيع المحلية. كما ستدعم الخطة العلامات التجارية الهندية للهواتف المحمولة لتحقيق السيادة التكنولوجية والحصول على قيمة اقتصادية أكبر، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع الهندية في مجالي التصميم والبحث والتطوير إلى جانب توفير فرص العمل. وقال الوزير المركزي للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشفيني فاشناو إن خطة تصنيع الهواتف المحمولة ستمنح دفعة كبيرة لتطوير العلامات التجارية الهندية المملوكة محليا في مجال الهواتف المحمولة والملكية الفكرية والتصميم. وشدد الوزير على أهمية أن تكون الملكية هندية حقيقية، مؤكدا أن التصميم

الملكية الفكرية والعلامة التجارية يجب أن تكون مملوكة للهند وقادرة على منافسة أفضل المنتجات في الفئة السوقية المعنية. وأضاف أن الحكومة ستجري مراجعة دقيقة للتأكد من أن الملكية الفكرية مملوكة بالفعل لجهات هندية، كما ستعمل بالتشاور مع قطاع الصناعة على وضع أشكال مختلفة من الدعم غير المالي وغيرها من تدابير الدعم. وأسهمت رؤية رئيس الوزراء اصنع في الهند في تحقيق نمو كبير في قطاع تصنيع الإلكترونيات، حيث ارتفع الإنتاج بمقدار 7 أضعاف، بينما زادت الصادرات 11 ضعفا منذ السنة المالية 2014 و15. كما برز قطاع تصنيع الإلكترونيات بوصفه مصدرا رئيسا لفرص العمل، ولا سيما للشباب والشابات القادمين من القرى النائية، إذ توظف عدة مصانع أكثر من 5000 شخص في موقع واحد، بينما يصل عدد العاملين في بعض المنشآت إلى 20,000. وقد جاء هذا النمو مدفوعا بصورة رئيسة بتصنيع الهواتف المحمولة التي أصبحت تشكل اليوم حصة كبيرة من إنتاج الهند وصادراتها من الإلكترونيات، وتؤدي دورا حاسما في تعزيز مكانة الهند ضمن سلاسل القيمة العالمية. وأصبحت الهند اليوم ثاني أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم من حيث حجم الإنتاج، كما أن 99.2% من الهواتف المحمولة المستخدمة في الهند تصنع محليا في الوقت الراهن. وفي عام 2025 أصبحت الهواتف الذكية أكبر فئة منفردة من المنتجات المصدرة من الهند، متجاوزة منتجات التصدير التقليدية الرائدة مثل وقود الديزل والألماس المصقول. وقد لعب برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج للتصنيع الإلكتروني واسع النطاق، الذي يعد أحد أنجح برامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج، دورا محفزا في ترسيخ مكانة الهند كمركز عالمي لتصنيع الهواتف المحمولة وتصديرها. وانتهت مدة العمل بالبرنامج في 31 مارس عام 2026. وللحفاظ على زخم هذا النمو ومواصلات توسيع نطاق إنتاج الهواتف المحمولة، أعلنت الحكومة الآن عن خطة تصنيع الهواتف المحمولة. وتتضمن الخطة فئتين مستهدفتين، هما الفئة المستهدفة الأولى التي تهدف إلى تقديم حوافز لتصنيع الهواتف المحمولة، والفئة المستهدفة الثانية التي تهدف إلى دعم العلامات التجارية الهندية للهواتف المحمولة. وتمتد مدة تنفيذ الخطة 5 سنوات، من السنة المالية 2026 و27 حتى 2031. ويجوز منح المتقدمين ضمن الفئة المستهدفة الثانية فترة تأسيس أو تحضير مدتها سنة واحدة. وأما بالنسبة إلى الفئة المستهدفة الأولى، فتتضمن الخطة حوافز متفاوتة تتراوح بين 2.25% و5%. وبالنسبة إلى الفئة المستهدفة الثانية، تقدم الخطة حافزا بنسبة 5% للعلامات التجارية الهندية، إلى جانب حافز إضافي بنسبة 3% للتصميم الهندي والبحث والتطوير. كما توفر الخطة أشكالا من الدعم غير المالي للعلامات التجارية الهندية، كما ستمنح حوافز إضافية تصل إلى 1.5% مقابل شراء المكونات الرئيسة والتجميعات الفرعية من مصادر محلية، وذلك لكلتا الفئتين المستهدفتين ضمن الخطة. ويشمل المتقدمون المؤهلون للاستفادة من الخطة مصنعي الهواتف المحمولة، بمن فيه مقدمو خدمات التصنيع الإلكتروني المسجلون في الهند، يحتسب حجم المبيعات والحوافز المستحقة للمتقدم على أساس كل علامة تجارية على حدة. ولتسريع وتيرة التصنيع المحلي بصورة أكبر وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي في منظومة تصنيع الهواتف المحمولة في الهند، توفر الخطة حافزا إضافيا يصل إلى 1.5% مقابل الحصول على المكونات الرئيسة والتجميعات الفرعية من مصادر محلية، شريطة طين إنتاج هذه المكونات بما لا يقل عن 25% من إجمالي وحدات الهواتف المحمولة المصنعة خلال السنة المالية. ويهدف هذا الحافز الإضافي إلى مكافأة وتعزيز التصنيع المحلي الحقيقي وعميق الجذور. وخلال فترة تنفيذ الخطة، يتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج التراكمي للهواتف المحمولة في البلاد إلى نحو 39 لاكر روبية،
إلى جانب زيادة كبيرة في صادرات الهواتف المحمولة. كما يتوقع أن تسهم خطة تصنيع الهواتف المحمولة في توفير نحو

0: 60,000 فرصة عمل مباشرة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل ويرسخ مكانة الهند بوصفها مركزا عالميا لتصنيع الإلكترونيات.
1: استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية.

الديانات في الهند تتضمن المسلمين والمسيحيين والسيخ والبوذيين والزردشتيين، وهذه الطبقات تشكل نحو 28% من سكان الهند. إن تطور هذه الطبقات الملحوظة لسكان الهند من ناحية التعليم والاقتصاد لتحقيق الهدف الوطني الهائل من التطور مع العدالة، إن من أهدافنا هو خلق الأوضاع التي يؤكد فيها للأقليات على أن حقوقها الدستورية والقانونية محتفظ بها، وهي سوية مع الاتجاه السائد اقتصاديا وتعليميا. ولهذا الغرض شنت الحكومة الهندية مشاريع عديدة للترقية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية للأقليات، كما كان أنشئ معهد المولانا آزاد للتعليم في عام 1989 بالمئة كمنظمة توعية غير سياسية وغير رامية للأرباح، وهي منظمة للخدمات الاجتماعية وهادفة إلى ترقية الطبقات المتخلفة من المجتمع الهندي تعليميا واقتصاديا. إن الوزارة لتنمية الموارد البشرية تعمل على مشاريع عديدة للتقدم العلمي للأقليات. إن الهيئة الوطنية لتطوير الأقليات وتمويلها التي كانت أنشئت في عام 1994 تدعم النشاطات الاقتصادية والتنموية للطبقات المتخلفة بين الأقليات، وتتمتع الأقليات بالتحفزات الدستورية المعينة. وهكذا اللجنة الوطنية للأقليات تعمل تجاه التحفزات القانونية للأقليات. إن المسؤول الخاص للأقليات اللسانية يراقب على الأمور التي تتعلق بالأقليات اللسانية، فهناك من بالغة الأهمية أن يحدث تحسنا في مستويات القراءة والكتابة وترقية نوعية التعليم وأهميته لغرض الوظائف. كل هذا من اللازم لتطور الأقليات في الهند. إن المبادرات المتخذة في هذا الاتجاه هي كثيرة. قامت الوزارة باستعراض المشاريع الموجودة، وبما أن الأقليات غير قادرة على استغلال الفرص المتاحة للتعليم العالي والتقني، يدرس أن تقدم لها منحة دراسية على أساس الجدارة لطلبة الأقليات كي يستفيدوا من التسهيلات المتوفرة للتعليم العالي. ما زالت الحكومة المركزية توفر منحا دراسية في شكل مساعدات لمعهد المولانا آزاد للتعليم تحت مشروع مخطط لبناء صندوق رأس مال للمعهد قدره 28 مليون ونصف مليون روبيا أثناء عام 2001 و2 من الميلاد. منذ بدئه قطع هذا المعهد حتى ديسمبر لعام 2000 مساعدات تبلغ 464 مليون روبيا و333 منظمات غير حكومية منتشرة في 20 ولاية ومنطقة مركزية. وتم توزيع هذا المبلغ الهائل لغرض البناء والتوسيع للمدارس والكليات لمتعددة الفنون والمهارات وما إلى ذلك. كما تقدم المساعدات لشراء الآلات والأدوات لمختبرات ولإنشاء مراكز التدريبات المهنية للنساء. ومن المعترف بأن القواعد التعليمية للطلبة المنتمين إلى الأقليات ضعيفة جدا، فهناك من الضرورة لبدء مراكز التدريس على مستويات الوسطى والثانوية العليا. إن الهيئة الوطنية لتطور وتنظير الأقليات قد تناولت مشاريع لمساعدة أفقر الناس من الأقليات، وتحت هذا المشروع تم توزيع 11 مليون و47 ألف روبيا بين 2772 مستفيدا حتى ديسمبر لعام 2000. بجانب هذا تم توفير 2,762,000 ألف روبيا كقروض خالية من الفوائد لمجموعات هادفة لمساعدة نفسها، وذلك بواسطة 41 منظمات غير حكومية ذات اعتبار. وزادت هيئة الأوقاف لولاية بانجاب ودخلها بصورة ملحوظة إلى نقطة 1.22 مليون و700 ألف روبيا. إن البرنامج الوطني لتأهيل المعوقين بدأت نشاطاته في الولايات بهدف تنفيذ مشروعاته لخلق البنية التحتانية على مستويات الولايات والمقاطعات والمجالس الفردية
لأجل تقديم خدمات

0: شاملة لتأهيل المعوقين، وأنشأت تراست البطن لرعاية الضعفاء، وشكلت وزارة الشؤون الداخلية قوة مهمة سريعة مجانا بهدف خاص لقمع الإضرابات الطائفية، ووجهت خطوط توجيهية إلى حكومات الولايات حول تدابير احتياطية لمنع حدوث العنف الطائفي في البلاد. وكذلك ما زالت إذاعة عموم الهند والتلفاز الهندي تلعب دورا كبيرا في استعادة الانسجام الطائفي والسلام في المناطق المتأثرة بالعنف الطائفي. إن وزارة العدالة الاجتماعية والتفويض السلطتي هي المسؤولة لإدارة قانون الأوقاف لعام 1995 وقانون مقبرة خواجة صاحب لعام 1955 والعمل المتعلق بقانون إخلاء أملاك الأوقاف لعام 1950. كما ما زالت هذه الوزارة تتناول قضايا ذات الاهتمام العام لترقية مصالح الأوقاف في البلاد. إن مجلس الأوقاف المركزي هو هيئة قانونية شكلتها الحكومة المركزية كي تقدم لها استشارات حول أمور تتعلق بأعمال الأوقاف. والقول باختصار إنه تتناول الحكومة المركزية قضية رفاهية الأقليات على أساس أولوي.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz, news on AIR app and DD Free Dish.

سيداتي وسادتي الآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

استمعنا أيها السادة إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم قطعة من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب.

استمعنا أيها السادة إلى قطعة أخرى، قطعة من الأغاني العربية الرائعة. والآن نقدم لحضراتكم أيها السادة موجز الأنباء المسائية. التقى وزير الشؤون الخارجية الهندية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر بالرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين في الكرملين، حيث تركزت المحادثات على التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي والتحضيرات للقمم رفيعة المستوى المرتقبة. من جانبه سلط الدكتور جايشنكر الضوء على الشراكة القوية والمتنامية بين الهند وروسيا، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والطاقة، ونقل تحيات رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي وسلم رسالة شخصية له منه، موضحا بأن رئيس الوزراء يتطلع إلى لقاء الرئيس الروسي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، وإلى الترحيب به في الهند لحضور قمة مجموعة بريكس. وصل مستشار الأمن القومي الهندي السيد أجيت دوفل إلى بكين في زيارة تستغرق يومين، سيشارك خلالها في الجولة 25 من محادثات الممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود بين الهند والصين يوم غد الثلاثاء، وذلك مع وزير الخارجية والممثل الخاص الصيني وانغ إي، حيث ستركز المحادثات على قضية الحدود فضلا عن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، علما بأن الجانبين يعملان على تحقيق الاستقرار في العلاقات في أعقاب اشتباك وادي غالوان عام 2020 والمهاجعات العسكرية في شرق لداخ. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي السيد بيوش كويل بأن الهند تجري مفاوضات مع ما لا يقل عن 8 إلى 9 مجموعات ودول أخرى، يبلغ إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة 15 تريليون دولار إضافية، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع مائدة مستديرة عقد بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للأعمال اليابانية الهندية التابعة لغرفة التجارة والصناعة اليابانية والسفارة الهندية، حيث أوضح بأن اتفاقية التجارة الحرة التي تبرمها الهند ستغطي في نهاية المطاف نحو 75% من حركة التجارة العالمية، وستساهم في ترسيخ مكانة الهند كشريك موثوق به في سلاسل القيمة العالمية. وأشار إلى أن الهند تمتلك سوقا محلية ضخمة وتفتح أبوابها للعالم، مستشهدا بتوقيع 9 اتفاقيات للتجارة الحرة خلال السنوات الأربع الماضية. أعادت السلطات الهندية 3 من أفراد العصابات الحاربين المرتبطين بعصابة بامبيها بعد إلقاء القبض عليهم في ماليزيا، حيث أفادت وزارة الداخلية من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم عيادة الرجال 3 وهم جاسبري سينغ وجاي سينغ وباوان ديب سينغ إلى الهند، وتم إيداعهم رحن الحجز الشرطي، ويواجه المتهمون تهما بالتورط في جرائم متعددة تشمل الابتزاز والاتجار العابر للحدود بالأسلحة والمخدرات والتخطيط لهجوم بقنبلة يدوية في مدينة لوديانا تم إحباطه.

شددت الهند على ضرورة توفير تمويل جولي متنوع وكاف ومستدام ويمكن التنبع به لدعم استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف، مؤكدة أن استعادة الأراضي لا تعد تكلفة بل استثمارا في الغذاء والمياه والتنوع البيولوجي وسبل العيش والقدرة على الصمود على المدى الطويل. جاءت هذه التصريحات على لسان السيد بوبيندر يادف وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند خلال مشاركته في الحوار الوزاري حول الآليات المالية المبتكرة من أجل أراض سليمة وقدرتنا للصمود أمام الجفاف. صرح ممثل الهند في مجموعة بريكس وأمين العلاقات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية الهندية السيد سودكار داليلا بأن رئاسة الهند للمجموعة تستند إلى نهج يتمحور حول الإنسان ويرتكز على مبدأ الإنسانية أولا، وذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأكاديمي 18 لمجموعة بريكس في مدينة لكنو، حيث أشار إلى أن الهند ركزت على تعزيز المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موضحا بأنه تم تنظيم أكثر من 400 اجتماع فيما يقرب من 30 مدينة في أنحاء البلاد. وفي منافسات الكريكيت للرجال قادت المئات التي حققها كل من دروف جوريل وديف دود باديكال المنتخب الهندي لتسجيل مجموعة ضخمة بلغ 503 نقاط مقابل خسارة 9 وكيت، مع إعلان الفريق انتهاء جولته وذلك في الشوط الأول من المباراة ضد الفريق المضيف سريلانكا خلال اليوم الثاني من مباراة الاختبار الثانية والأخيرة في كولومبو والذي شهد اضطرابات بسبب الأمطار. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا. إلى اللقاء.